لن تسمع صوت القادم من أعماق البحر الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زوج إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق

أعرف أن الحب خطير جدا ما أحدث لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر إني أتنفس تحت الماء

الحشيش اللي في جيبه غير الحشيش اللي في ايديا الحشيش اللي بجيبه غير الحشيش اللي في ايديا

حلفل عمر لون الورو لون السهر فوق الخدود الخدود الخدود زاد الحلا جدايل جدايل